نرجع لكم برنامجنا هلا، وما بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا، انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.

سقط له وارتمى لاعبا بعلمه عرومه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت